0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلس مكيلي مساعود
2: بيناشونغون نامي يوليب أسلقاتاني دي ميمرسوك نو ياقاللوني سيقيني لغتسلوني ولوكوت أفنق بيناشونيك ونو كلو محلونيك يسنغتين نغاقبوك أنوغا أفن نكيباسيك سيكونتي موميتري بيناشو تونغانوت شوكاسو سيقاقتساك
1: ماهو سيكن فنوك؟
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.